فتقوم بينك وقال لي بيشكو قال لي بيشلش ماشي تماني انت ما قلت له كهني انت سبت كل اوتو ما اسلح شيء هو هنا